هل وال مسافرين ما سقال هم إبر الوسبان اللهم الألتي لنا يالي في صباح دلوم الحرق هذا الملاز مدرن البقا في السهراء مدلي السرر التيملي ونجمع أقترب أمار من ألوى كس بنسان لطيف ملاء لطوب مبدان إلي واك يم وجبود ألوى إبني أمار لي شرب من ألوى مستمتع بما قلها اللازي روح القي المركوى لموان ألوم إزي ألوى كانت تهم القوغامز